صباح مع ضيف الأسبوع، حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة. وقتان السبتيل ميدلل سمن بنك كانت برم خم خمي ني وقتان الإسلام اك خيو خيو جمال.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي جنه بنيون سنتي الله جلدك يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدك أي نينم أكي صحابة جيغرم موك ييغا خامني ييكتي نانو في كادو ربي على الهدي وسعتي سيني مبوك مو باخ مي دي هادي واد اك سيني سيرين بي توكي سيني ويت دي بروفيسور حسن فال تبارك الله ني نكو واخي نونو لا وانتي سيرين منصور خليفة جنرال يالنا يالا دغرل تخوايام فاي فرال دي واخني نيارا ام ديغل اك نوغل ديغل سو مني ديفال سو منو ليتام نغا جيم ناخ ييو ريك مولا تي فك نوغل نا سو مني بول ديف سو منول بول جيم ndax musiba rek mo la cey fekk mu melni kon dañuy sukkandiku rek ci ndigal fasiyene taxawi liggey bi di ñaan yalla yalla defal ñu ci sutur di ñaan itam goor gi famu tedd tarayam bobu yalna nek yermandi ci aduna bi ni demu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nekke won yermandi ci umma bi yermandi gu upp ni dundam nekke won yermandi ci ñun yalna ko yalla def yalna yalla yok leeram mu melni so de xol dundam gep daf ko jexal ci top yalla ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wanti itam daf ko jexal ci top yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ndax neena ci felam ci yonnati bi jaxaso nak deretam jaxaso nak yapam jaxaso nak ay yaxam jaxaso nak yuram fofu la ci fel yam mu melni kon su sakko ñu firi burdu te burdu itam di qasida bu nga xamne dañu ci tag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lolu batay da fay wone ne yonnati bi rek moy soppem yal nañu ko yalla fay mu melni nak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ku ko tag rek da nga topando ndax yalla tag nako ba nopi ndax mo wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax way kat ba wax ne ara kull madhin fi an-nabiy muqassara wa in balagha al-muthni alayhi wa akthara اذا الله اثنى بالذي هو اهله عليه فما مقدار ما تمدح الورى ويكد بنين جسناني بيبو تاغ بونو تاغ يوننتي بي ريك صلى الله عليه وسلم نينا تاغ بوبو تاغ بو غات لا تاغ بو غات نلو لا جوتول دايو بام ورا اغ تيك تاغ ناخ يالا تاغ نكو با نوبي mu ne donte sax kii tagg góor góorlu na ba def la mu mën mu ne ndax yàlla moo tagg yonent bi tagg ba yey ca moom ndax moo ko wax ne wa innaka la ala xuliqin azim moo tax ñu ne fukkul loo xuluwin fi xaqihi taqsiru waaye góor góorlu góor góorlu ci tagg yonent bi neena bu mu ko naw ndax taxul mu jot dëgg dëgg
dara jam deug deug manam min na qasida bi di burd lenn ci ñu xam yalla neenañu qasida bi ken wuro ko wona tudde burda neena bur'a len ko worona tudde ñu nit qasida biñu worona tudde burda moy bana sa'at nax ويكد بني وح كعب بن زهير ممسطة جيونن تبي بيونن تبي سمي مانتو مجوخ مانتو بوبو لنوكو دي بوردو بي ميناك جيكو تي بوردو بي تي بوردو بلي لا جيك ميني بوردو بي لنكو ورونو تدي مودي برأة برأة موي اك وير ميني نتخنك نيواركو تدي برأة معنى اك وير مودي ني imam busayri mi nga xamne mo talif qasida bu reey bi dafa febaron febar bu metti ba genn wetam be yep dal di de manam dafa paralyser won messe yep tole ci fajj ken munu ko fajj wante ci felam ci yonenti bi tax muné suma jele sama khalima def tawassul ci yonenti bi tagguko yalla man na teggi febar bi mu ma tek waxna nu ni bi mu commencé qasida bi di taggu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci lako yonenti bi feñu ci gënt da di jël loxom bu tedd ba ray ko ko ci yaramam da di jël mantom bu tedd ba da di ko koy mu neneen ba mu yewoo rek la febar ba denc mom mu ngir ci saasi yegatul benn jangoro ci yaramam ñu ne kon qasida bi bur alen ko woro nef tudde mudi ak wér ñu ni nag siiw na lool ci qasida bi ñu koy ubbee alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma assalatu ala almukhtari fi alqidami maana dañu wax ne waykat yu njëkk ya baaxuwuñu woon di ubbee seeni qasaid sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ne bayit bi dañ ko cee dolli pour barkeeloo ci sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax قال بعض الأدباء أن الشعر لا يبدأ بالبسملة والحمدلة موتاخ بيمكم سي قصيده بكم سي وكو الحمد لله منشئ الخلق من عدم معناكم سي وكو سنت يالا اك جولي تي يوننتي بي بيت بوبو دنجكو تي داباتال مونكو كومونسي تي امين تذكري جيران بذي سلام ماذا اشتد مع جرى من مقلة بدمي مومن نك تي بيت بي مو كومونسي قصيده بي امنا لون تي تودي براعه استهلال براعه استهلال مودي ngay jëm ci mbir dundu buy wane ne fa nga jëm mu ngi mel ni tey ki bëgg a tagg Sidi Haji Malick si mu commencé qasidam tudd jagsaaw loolu day wane ni jagsaaw googu mu tudd day wane ni mu ngi wayam mu ngi daanu jee ci Sidi Haji Malick si moom itam imam Busayri tudd naa yi barab yu nga xam ne ba mu ko tuddee ñi am gis-gis ñépp te am xam-xam ci wàllu way xam nanu ne mu ngi daanu jee ci sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni nag dafa fekk benn waay bu nga xam ne dafa am lu mu sopp ba cofeel ga tax mu
mu tok rek di joy mom nak mo taxaw ci wetam diko laaj lu waral ngay joy lolu nak way kat yi dañu koy def dañuy xaj seen jëm ñaari xaj melni dafa jël jëmum def ko muy benen jëm muy wax ak mom day kat ki muy waxal bopam la ndax mom mo sopp ba pare di wax ak bopam di wax ni yow ni tok te kat bopam lay wax lan mo waral say joy ba say rongañ muju jaxaso ak dret muné ko am message da ndax da nga jaxasse dama'an rongañ bidamin ak dret jara bob xamné dawna min muqlatin jogé ci nagu bëj lutax min tadhakkuri jiranin ngir fateliko ay soppi wala ngir fateliko ay dekkendo bi zi salam yo xamné ñu nga ci barab bu ñi wax zi salam muné ko ndax joy yi ngay joy basarong dañ muju jaxasok dret fateliko ay soppe yu nekk ci zi salam motax wala det ñune zi salam nak barab la bu nekk digënté makka ak medina wanti taxul waji tontu ko waji mom mu ngi continuer rek ci naqaram ak joyam muniko am habati rih min tilqa'i kadhimatin wa awmada albarq fi adh-dhalma'i min idami muniko am habati rih wala ngelaw li upp min tilqa'i kadhimatin jogi bawo ci walu kadhima wa awmada albarq wala ملح جخوي في الظلماء تلندن من إضامي بوك والو إضام ولا تخدي جوي واجي نوبرك وخطك مو موني كو دال خمناني نيتي نيولا تخدي جوي بن هبوب الريح ولا إيماض البرق ولا تذكر الجيرة نيتي دال أمن بوتخ نيجي جوي وأقرب العرف نخ li tax muniko ngelaw li bawo walu kadima motax ngay joy wala melax ji xuy ci lendem gi jogi ci walu idam motax ngay joy nax ay soppem dañu nek ci barap yoy ba bu ngeenum uppe jogi ci barap yoy mu fateli ko ay soppem wa melax xuy jogi ci barap yoy itam mu fateli ko soppem yi nek fofu muneko xamna ni dal amna lutax ngay joy ba sax fama li aynayka in qultat fufahamata wama li qalbika in qultastafiq yahimi lu waral sa ñaari beut yi suñ len waxe ni len fegu len bayyi joy yi ngeen di joy rek ñuy gëna doti di joy rek lutax sa xol bi buñ ne ko xiqil ci tiis wi nga nekkee mu gën a gëlëm taxul waaji wuyu ko waaji moom mu ngi continuer rek mu mel ni nag waaji xitaab bi mu doon def daf ko bàyyi léegi mel ni ki muy waxal nekk fi mu ne ah ayaxsabu sabbu أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب مني كي صوب دال دافاي فوك ني تشوفال دال دا نكوي نوب توب دي جوي رك ديكو نخارو سي خول نيكو دال ماغ لي ييغال ني لولا الهوى بودول وناك بانيخ لولا الهوى بودول وناك تشوفال lam turiq dama ala talali kon dal do tok fi ci genti bi di tour sa rongay di joy rek yow dal sa joy yi ci fel ko waral xamna ne dara taxul ngay joy ludul rek ne da nga am ko beug kon dal budu won ak ci fel itam wala aritu do tour rong do ve do fok
li zikril bani ngir fatali ko garabu bani ya nga dan garabu ban ga nga dan tok di waxtana ta soppe wala alami ak montagne ba yow dal barab ya nga dan tok di waxtana ak sey soppe budul won ak ciofel kon do tok fi di tour rongoy budul won ak ciofel.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلوكاتي سن خريف سن صبي شيخ أحمد التجاني ندعو دلوسينا تكاتوني على أكمباخم تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جلتي بوكي دبلوكتي سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني لو دلو سنة كتن يالا أكمباخم سن إمسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ok julidi ok deglu kat yi gannaaw ba ñu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñaanam ak sahabaam julli ci men ci katunu yalla ak ñu mo xam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppi cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal andak seen xarit valérie mbokki julit yi tey dañu bëgg a waxtaanee xikma bi yàlla def ci lim ñu sant pour ñu def ko lu ci demee ni arkanul islam al xams lu tax yàlla wax ñu pour ñoo julli lu tax yàlla wax ñu pour ñuy woor lu tax yàlla wax ñu pour ñuy joxe adak lu tax itam yàlla wax ñu pour ñuy aji mag kon falsafa bi la nu soxla pour waxtaane ko mu di xikma bi tax yàlla digle yooyu شرعت العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة لأن الله غني عنها والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن الله غني عن العالمين وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الذكاة وترمي كذلك إلى تزكية النفس ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إلى آخر الحديث بكي جلدي gis nañ ne borom bi subhanahu wa taala yoonal na ay façon yi jaamu win yuñ ko war a jaamoo ci lislaam ci ay xikam yoo xam ne moom rek moom moo ko xam moom yàlla wante mbooleem mbir yooyu mu tëral pour ñu jaamoo ko ko benn bu ci nekk boo ci jël setantal ko xool ko dafay daal di nekk intérêt bu taxaw pour nit ki ko
kon nga gis ne yow mi julli julli bi sa intérêt la yow mi wor koor bi sa intérêt la yow mi joxe adaka adaka gi sa intérêt la yow mi dem makka gi sa intérêt la ndax defulo ci lenn pour yalla dang ko def pour sa bop motax muni hiya tahdifu ila khidmati masalih al bashar fi al hayat al dunya wa fi al akhirah ndax nit ki biko yalla di bind la tax mu créé ko bind ko modi pour mu jamm ko ru gog nga xamni yalla bind nako fa mu jublu ci bind ga modi pour ru ga jamm ko fekkenti ne yow doomu adama bi taxaw nga ci julli namu waré taxaw ci wor namu waré taxaw ci joxe adaka namu waré taxaw ci aji makka namu waré dundal nga su ruh gogu dundu gogu su ruh dundu mo koy may katan gu mu jégué yalla lolu itam mo koy may grat bu ko yalla gëreumé bis bu dajé ak mom ci kër gu mu jugga mu di al-akhirah waaw lutax nit ki julli gi muy def amul njariñ ci yalla koor ga amul njariñ ci yalla aji makka ga amul njariñ ci yalla lutax ndax borom bi subhanahu wa ta'ala ma wax ci alquran ni inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin manam yalla neena sama gisul won dara itam du tax ma soxla dara yalla bu gisulon malaika yi du tax mu soxla len su gisulon asaman ak suuf du tax mu soxla len su gisul won ak nit ak jinne du tax mu soxla len yalla bu lepp dando itam mu doylo bop lolo tax mu tuddu qayyum qayyum melo la ci yalla nit nit sa bu nopi gis jabar am ci mom soxla ñamagul soxna yépp seen xale ngi ci takk soxna ndax moo dëppoo ak seen fitra nguur bi li muy for for for fokk mu am soxna ci wetam di ko soxlawoo saa su ne fokk mu soxlawoo itam tayër bu koy ñawal fokk mu soxlawoo uude bu koy liggéeyal dàll fokk mu soxlawoo itam mi naan mu koy toggal ak footkat bu koy footal lu nit rëy rëy rëy rëy rëy yi fokk mu soxla ko te benn bu ci manqué ci yii nguuram manqué waaw boo demee ba fekk président bu sëgg di footal boppam wala buur bu sëgg di footal boppam nguuram manqué na boo demee ba gis buur buy toggal boppam nguuram manqué na kon nag yow buur bi loo rëy rëy rëy rëy rëy fokk nga am soxla ci nit ñi ndax am na loo xam ne soo ko defalee sa bopp muy manqué manqué ci yow loolu nag yàlla moom mucc mucci ndax yàlla amul ku koy fóotal ndax soxlawul fóot amul ku koy paaseel ndax soxlawul paase amul ku koy toggal ndax du lekk moo tax kon su yàlla ne doylu naa wëlis mbindeef yi moo di soxlawul ci mbindeef yi dara loolu tax yàlla tudd af samad af samadu mooy ki nga xam ne moom la ñépp dëgmal ci seeni aajo ak seeni soxla waaye moom dëgmalul kenn ndax amul ci kenn soxla amul ci kenn aajo kon nag muy juum nit ko may jaawale foog ne julli gi yàlla ko moom déedéet julli gi sa intérêt bopp la yow nit ki

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سين خريش احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميشن كلمه الحق اك سين مبوك عبد الله جوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Oké julit yi waki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq andak sen kharit ahmad sam tabarakallahu mbokki yi bala ñu dugg ci waxtaan wi rek dafa am benn yëglé bu nga xamanteni

aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galaj mu melni bo gisé olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufey torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contant boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg aw ndax du bëgg doom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tane ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci doom yalla daf koy nangu niki nonu itam doom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may len doom yu bax ndax buñu génné aduna seen doom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setani ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu niki nonu itam ñaanu aji ku wor mu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki nonu itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bimadid 'inaya maana ñaan ci barap yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mo wax ci al-qur'an ne wa idha sa'alaka 'ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يونت بي لا يالا واخنيكو سجامي بوغ ما لاجي سوري ومالين مو ملني يونت بي صلى الله عليه وسلم جوخينا اي نيان ييغا خامني نيت كي بونوكو جيباري صاح بونوكو جيباري صاح سو نياني نيان يوي من نجا ويري waaw wax nañ ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لآية الكرسي صنفتنك تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي مبكي دبلو كريم جنو بني سنتيال جلدك يننتبه صلى الله عليه وسلم جلدك أين ينم أكي صحابام دلو سنين تكتنو يال أكما خم تسين إميسيو كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Boki julit yi boki deglu kat yi gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppé Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di len ko defal and ak sen xarit Oban Ndiaye ak Ahmed Sam tabarakallah mbokki tay ñu bëgg waxtani maana ban jeexital média yi am ci pencum l'islam ndax dafa dikk pour dundal l'islam yëkkati kaddoq yàlla gi wala dafa ñëw pour rey l'islam suufeel kaddoq yàlla. ñu gis ne mima la shakk fihi an ikhtiraa al wasail al i'laamiyya al haditha kal idaa'ati al mar'iyya wa ghayriha tu'addu min arqa ma wasala ilayhi al aql al bashari fi al asr al hadith ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa 'alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. يعني لينغا خامتيني بن سيك اموتي موديني جومتوكا ييغا خامني تاغات نانوكو مو جيمتي والو ييغلي ñu mën ko tuddee télévision wala ñu mën ko tuddee rajo mën nañu wax ni bokk na ci yi gën a kawe ci li xelu doomu aadama ak ci jamono bi nga xamante ni ci lañu nekk. Gis nañu ne xelu doomu aadama li mu gën a ag ci yi gën a kawe ci ay jumtukaay yu nga xam ne créé na ko wax ne ne wasailul i'laamiyya moo ci gën a féete kaw te moo di lu màcc ci wàllu yëgle yi ci télévision bi ak rajo bi. Ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa 'alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. وأنت نك جمتك يويو مو خم تلفزيون بلا ولا راديو بي من نوحني جمتك يو نياري نيوكلا بمعنى باك نياري بورلا من ننكو جفنديكو تيو mën nañ ko jëfandikoo itam ci ay waaw. Wante fa ida istacmalna hada silaax fi nashri alilmi wa tathbiti alaqidati alislaamiya wa tadcimi alaxlaaq alfaadila wa rabti aljiil alxaadir biamjaadihi wa taarikhihi wa tawjiihi abnaai alumma alislaamiya إلى ما يصلح دينهم ودنياهم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دبلو كدي سين خريط الشيخ أحمد تجاني لو دلو سينة كاتون يالا أكمباخم أندك سين خريط عبد الله جوب كسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا

هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبك جلتي جناو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم تايدن لنا أندل وقتان بو أم صلو مدي آية الكرسي نبقى جي وقتان جنن جنن ينغا خمنتني آية بي لامبو نكو أك وخي جي يننتبي صلى الله عليه وسلم وخ أك وخي جي برم خم خمي وخ e mu nek nak aya bu am solo ami ngeneel lol te ngeneel yi mu am jeegina dayo ñune nazalat hadhihi al aya ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba'da al hijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman bi qadriha fad'a an nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها. نيني آية الكرسي دي آية بو ماغبي موغي واتي يونتي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا موغي واتي تي جامونوي غودي بي آية بي دي واتي واتينا اندك آية بي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوروم نيت فوكي ملاك لي تخ ناك ني غونغي آية بي مودي dañu koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni aya bi amnako mudi ayatul kursi bi aya bi wacce yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zayd ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñu yonnati bi gënono fonku mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wo ba mu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñune wa kana li sallallahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 27 katiban ñune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amon na lu tollok ñaar fukki bind kat wahyu ak juroom ñaar ñaar fukki bind kat wahyu ak juroom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo won ñu nek ci wetam aya bu waccu ñu bindu ko ñu ne ñoñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abu Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abu Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokku na ci Zayd ibn Thabit ak Zubair ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñooñu ñu daan bindal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccina ñu ne nak Muawiyah mi bokku na ci ñi gëna taqok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw fathu makka ñune amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ëpp nañu ñaar fukk ak juroom ñaar ñune ñeen fukk lañ woon ak ñaar amna ñu wax lool waye dal neneen bokku na ci daraje ay bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacc na mom aye bi wax neen ne kharra kullu sanamin fi dunya wa kharra كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين وضرب بعضهم بعضا فاجتمعوا على إبليس عليه اللعنة فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت ñene bi nga xamanteni ayatul kursi waccina

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله عن جميع المؤمنين. بك جلدي mbokk déglukat yi ci bëgg bëgg ak itawat yu joggé ci xarit yi ak soppé yi motax ñu def waxtaan wi muy ngëreñu bismillahir rahmanir rahim manam importance bismillahir rahmanir rahim ñu nangul leen ko ngir sakku ci yiwu yalla ak jëmum ju teddja ak namma wasare njariñ ci jami mbokki gis nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni ma faradna fil kitab min shay alquran ji bayyi wuñ ci dara lepp ngi ci lepp ngi ci lolo tax bo xolé ngeyu bismillahir rahmanir rahim da nga gis ni diko zikar dana tax bunti wërseug yi ubbe ko amna ci lim yo xamne soko di zikar ci bismillahir rahmanir rahim dañu ubbi sa wërseuk bu baaxa baax gis na ni itam am na ci lim yu nga xam ne soo ko dee dikar dana faj sa jàngoro bu fekkente ni jàngoro ja nag du jàngoroy dee kon chifa la ci bépp jàngoro gis na ni itam dana neexal commerce gis na ni itam dañu ubbi xel ndax kiis la ci ñuy sàkku xam-xam bismillahir rahmanir rahim dana di faj aajo yi dana dëppale xol yi maanaam ñaar ñuy sëy suñu demee ba seen diggante neexatul am na lim boo xam ne ci bismillahir rahmanir rahim soo ko jàngee tafli ko ci ndox jox leen ko ñu naan ko dana dëppale seen xol wala njaboot gi nga xam ne da nga leen a yilif ci kër gi te jubowuñu am na looy jàng ci bismillahi rahmani rahim jox leen ko suñu ko naanee yàlla dëppale seen xol bismillahi rahmani rahim dana yëkkati ay daraja ci ki nam ma jóg jëm ci boroomam dana dàq itam cheytaani dana dàq rab ci kër dana ko dàq itam ci nit ki dana dàq itam ay gaaf bismillahi rahmani rahim jigéen jumatam metti mu tëy am doom am na loo xam ne soo ko ci bindee jox ko su ko naanee dana ko am ci am bu yomb bismillahi rahmani rahim bu ñu la tëjee kasu am na dog boo xam ne soo ko dee jàng daneen la tëjji ci lu gaaw a gaaw bismillahi rahmani rahim bokk na ci ay njariñam dana di far bakkaar yooyu yépp nag ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay njariñam yoo xam ne lott nañu ci bind ko wala xam ko ba mu jeex mu ngi ndëxañu ci turu yàlla wu mag bi ñuy wax bismillahi rahmanir rahim motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
نينا لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم فرح أهل السماوات من الملائكة واهتز العرش لنزولها ونزل معها ألف ملك وزادت الملائكة إيمانا وخر كل الجان على وجوههم تحركت الأفلاك وذلت لعظمتها الأملاك يونتي صلى الله عليه وسلم نينا بسم الله الرحمن الرحيم واتشي نينا نين أسمان بيغلو نو كونتان نانو ملائكه يي كونتان نانو عرش ينغونا غير واتشو بسم الله الرحمن الرحيم نينا كرو بيمو دي واتش لو تولو جيمي ملائكه واتش نيمو غونغي كو نينا كروك سين نغم يوكونا نينا ييتوم جيمي يو ساي ساي يي دان فاد نيت ني دان دم تي كو اسمان دي دم جيمي كروك نيوم نيب توسكاري نانو daanu nam ci ko suuf daanu bu metti neenu fluki te modi planete yep yengu nam ngir magayu bismillahir rahmanir rahim motax sayyidatuna aisha neena bi bismillahir rahmanir rahim wacce neena montagne yep sabbal nañu yalla neena montagne bu ne mo nga nan subhanallah subhanallah ndax doole ji nga xamne بسم الله الرحمن الرحيم عندنا كمو متى ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خمنتني امغا دوم يوبكو تا دارجا نينا مو جانغ با فار ايتي با مانا واخ بسم الله الرحمن الرحيم نينا بسم الله الرحمن الرحيم مغوغم وخموم سدوم جوجو تا دارجا تخنا يالا جيغل لا ساي بكار يو ويجو ليكو جوخي يالا ايتام دانا جيغل سيرين داكو دون جانغال دانا جيغل ايتام خالي بيغا خامتيني موم لا نيو يوبو تا دارجا موي جانغ يالا دانا لين غوري تي سفارا بو فا دوجو با موك امنا بن واي بو مسا ديكل يونت بي صلى الله عليه وسلم بيمو نيوي مون يونت بي لان موي فايو كي جيل دومم يوبكو مو جانغ القران يونت بي نيكو واخو يالا بي دي القران دي امول دايو نдах فايام دا فا ري فا يالا xaaral ma laaj jibril ba xam ndax dana ma ci tani wala det mu laaj sayyidina jibril wax kaddu ga yonenti bi waxon te modini kalamullah la ghayata la waxu yalla ji di alquran amul dayo ken xamul njariñam namu toll ken munu ko tak ken munu ko lim jibril ne kon yonenti bi bayil ma laaj israfil ndax dana ma ci tani wala det سيدنا جبريل ييك بيمو ييغي با اغو سي اسرافيل سي اسرافيل مو لاجكو اسرافيل ايتام دادي واخ واخ با تي مودي كلام الله لا غايه له نينا جبريل خم خم بو ويرني واخو يالا بي دي القران كم خمول دايوم يالا رك كو خم جبريل دا دي واتي سي نيكي امنا لوكو يالا دي بيمو واسي با سي سيدنا محمد مو نيو نيكو يا محمد ربك يقرئك السلام مو نيكو يا محمد صبروم مو ليلي نيو نينا كيب كو خامني جيلغا سا دوم يوبكو مو جانغ القران ملناني اجيغا جوني يوم melnani umra gi nga junni yoon melnani gorel nga junni jam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دلوكدي سن خريط سن سوبي شا احمد التجاني لو دلو سنتي كاتوم يالا اك مباخم في سن ايميسيون كلمه الحق انك سن خريط

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكادي سن خريط سن سوبي شا أحمد التجاني نو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم تي سن إيميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله تشوبو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدي بوكي ديم لوكادي سين خريف سين سبتي شيخ احمد التجاني نداو ديلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله جوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكي جلدي مكي دقلو كدي سن خريط سن سوبي شن أحمد تجاني نو دلو سينة كي كاتونو يالا أكمباخم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جبر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam